0: فجينا لهين احنا قادمنا الحروف فوقنا جينا لجاي هين ما فينا ضروب ولا حروب خالص
1: يو غرا جاكي نقولوري كويلا يورن راديو نابوان دولوان انا من تيال ما برو يو لينغون جوجوجنا